0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ترضى يا ربنا وتشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما أهل صبح أو أطل مساء. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عني الدين واغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. يا الله yang menerbitkan fajar dan menjadikan malam untuk bertenang, matahari dan bulan sebagai kiraan, tunaikan bagiku hutangku, selamatkanku dari kepapaan, berilah kesihatan sempurna pada pendengaranku, penglihatanku dan tenagaku untuk beribadat kepada engkau. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا الله kepada engkau aku berserah, beriman, bertawakal, kembali bertaubat, maka ampunilah kepadaku apa